هن هرنا مسنا نونا نوكو يجو هدي سميكا نمنا سنلونك أمسنا عمرو كاي ونهو كو يجو أسد سوكو يجو كو يبالي أمسنا إيسا كاي ونهو كو يجو كاتفا سنلونك رمضا سنلونك دادو كاي هاوي دي خوغا نتنى كانا كاتي هاوي دي نفتمد كاي فوق يا فوماندي درمي سنانين ونهو كرين دي نبابو دي كو كاتي مي Ibrahim Jungu nikunu bedde da katin di ortem anti kinanti per gros nati aspega Hassan Traore yero foga Yakuba bedde yero foga ro fomanda Mustafa Sisse ki beno Mohamed 5 da ka kone yero foga